0: razem tego wydawu.
1: Chciało to dzienne?
2: No trzeba podejść do nas, bo nie ma.
1: أنا قوم أفجر أنا تكلم أي لا تكلم بصلك جيد بصلك جيد أنا قوم أفجر أنا قوم أفجر أنا تكلم خمسين بجيد أنا تكلم خمسين بجيد أنا قوم أفجر